0: Hei, dette her Claudia Scott, og du hører på Ordentlig Radio.
1: أنا لك دوما حب ونور ونور وأنت أملي في كل دهور سأبقى لك مهما طال الزمان أنا أبو